فرائلات بام اما سنكرسل من سقبا منوهر سايدة تابيري غورانگ روف ادم نترم تابيري بسي آكس بانين فالگي کنگلا چنل دگني آكس بانين فال اوزق لانتوك جري متاميسي يكودون آن بدل ازري کنجاق بام تنپا دي بنا سقبا هواي بام بزوي سينا سيرين بامتاميشي ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗ ꯉꯪꯂꯤ ꯀꯨꯝꯃꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯌꯧꯔꯤ꯫